مش من الخلص سمعتها مهني أنت بقال مهني أنا مهني أنا رندا ياقو شمال مخبي قربت أنا بيتم من قبل خم قلسم شمشانة إيش أسرار باترس وبخا خرزة خاطة مش متن قال سيدني

0: شباخه به عمل دیم شمشانه استثنان پتروس الهوا شماش اشلام الوخم
1: بابا شانه بری قاره
0: موتن هدره ادیوم قدارم شا
1: كت قدمي إلى إيدا قديشة سلاقة مارئي شمشيخ شمية بتنزم خرابة كريوتة بدا إيدا قديشة
0: بغدا
1: مخفي شمان رمشد مارها بريخة موخون كت قدمي إلى إيدا قديشة سلاقة مارئي شمشيخ شمية بتنزم خرابة كريوتة بدا إيدا قديشة إيدا إلى خامشة وإيدا مارناي جوشيتا قبدها باروخة وقت إذا قديشة الكلوخن إطلان صورة رابة إذا بتأوديتن لجو خبة وشلامة وحيبانوتا بطلابة وقت من مريا ومارا دي شمشيخة مشرخة شلامة جو كل بريتا وبريشة جو أطرن خليا بالنهرية سوريا فارقلن بالني آتن وملتن من دنه ولطي لابسيمة دينا بخا جاوين من إيقوتة أبدانة بتهمزب مخرابة بكريودة بدا إيدا قديشة قديشة قدا إيدا قديشة شرر مارا سقطة جاوانيتا رشمية قيكلم هم مهمناتا نطرانة بقدان قديشة رشمية بكتابة قديشة خضرة حتخة بكتابين آوهات قديشة بدا إيدا مارانايا قديشة إلى ريشة كل إيدا قديشة مشيخة بيت سلاق الشمية تمم لكلم دبرانوتا تعلو مكرز دنوية مشيخة سقل بخقرة بإيقار الشمية طول من يمين الباب جو رومي الله مشيخة بسقطة معجبانتا معجب للشليخ وكليل بخيارة بي هل بشل مكسية من عيني مشيخة بيت سقطة الشمية زبطن الكل دج منه تخط أقلاته شيخة بسقط الشمية مرملة كيانا أضل من كل أركس وسلطانة شيخة يولي إلا بدل أرأى الطلطة تتوي وقوارة دكتة قشمية قد خي طامة خي لا ما يوتي شيخة بسقط الشمية مرمل الكيان خروان الأمرة ليلة بيشة خزية من بدر أمرة قاشرة خزية شيخة بيسقط الشمية يولي خلقتق كل بني ناشة تمني بي شيخة سقل الأيوة الشمية هرهتخة ديرة لتآت تشبخت شيخة سقل الشمية طول من يمين بابه قمشة ضر بطلاب لرخمة من بدر كله شيخة بيسقط الشمية قد الشليخ لا فلطي من أورشلم هل لوشي خيلة من روما شيخة بيسقط الشمية مرمل الأبرن من أرعى الشمية يولي درغة راما بكانوتا يم شيخة فارق الكل قاري شمه مضر مطلاب الطلبي منه هل شينا وشلاما جو كل يوم أنا تخيل والترخمة الكل مريا بارخ لكم هذه الرابعة بسيمة مشمشانة إيس أسرائيل بطرس
0: شماشة بسيمة بسيمة رابعة
1: كخرة إيقارة قشمت مريا على مارن شمشي خشومة شو خشمة قديشة أمين
0: بوشمشانة
1: رابعة شمشانة كل إيقارة

0: شما خبری رو من شمشانه ایسا سرار پاتروس قده متخد خمشه دقیقه البته خماشه مخبریات ایتا کلمند خوشی با رازد قربان قدیشه که شاقل گو کل مرعیات قصات منیا قیدم تا گو امرت ربان هرمس هرادازه گو امرت مط مریم و گو امرت مار پاتروس پولس و گو امرت مار توما راز قربان قدیشه کلمند خوشی با قصات منیا قیدم تا يلبانم شي خايا قال سورة بشنت خمشاشن وهل هالأسرة كل ما انتروشي باقي مدرسة ربان هرمس من صاد خمشة وهل اشتو بلقى ابرمشة وقاجور بشنت خمشاصر وهل اسري خمشة يلبانم شي خايا مدرق ومدرسة ربان هرمس وقصاد شوى ابرمشة مدرشت دقلت کلی من شبتا من ساعت اصرا قدمتا و هلخم بار کاود را قدمتی نمخوب مکتوی شمانه قلیبت تیشانتی ما من ساعت اصرا و هلخم بار کاود را شما خبه امانی ره التلفون شمشان جیمز توما من مخطوط امرد مرزای طوانا شماشا رمشو غنطاوا
1: میگ رمانو اسلام و دران قدیو خواه کل شما و عوود دینا کسلو خنطاما و رمو بغدای اختیو خموخن لها وایدن
0: اتلن اقاربی اخن
1: بس فیما میگ رمانو هل بعد خواه من مخبریات اتلن من مخطوط تروی مرعیات امرد مرزای و مرعیات مرگو الگستاد نصیخه هل بعد که طیق بالتو عیاد اید كل يوم تخوشي بك إتلان رازة قربانة قديشة قصات قطشة قدمتها شوست بدعير خد إير يعني شوست بياخد خمشة قطرة مرعيات إتلان رازة قصات قطشة قدمتها قومة مرزي وبزي قوم رعيتة ملك برقسان نصيخم خوشي بك وبزي من فالة لأختخص ديتا تختم فالة دخرانة مار دانيال من برخو تامت رازة قديشة دخرانة بتباش بوليا جو من مرخو تام فراز أخشي جو أمرت مرزا يطوانا مقريتة ليشانا ديما هماش مدخورة وكل يوم أنا تروشي با إتلان صدرة مقريتها ما عين تلمنون وبناته كل يوم أنا تروشي با كي شارة صدرة مقريتة ليشانا ديما ساعة خمشة وبهلجة كل تري شعوع يوم أنا تلوشي با يوم أنا عيدة ملقى القسادة نصيخة إتلان جمعتها من كتابة قديشة قداني دينا بليشانة إنجلس دينا بخاري جمديتا يومان تلوشي بساط اشتو بهالي برامشا ويومان تروتا اتلن يو امرت تمرزا يطوانا يومان تروتا بساط اشتو بهالي كي هولن ابزي قداني يوث هولن يوث منستريس وهرد داني كي هولن يولبانم شيخان وكل يومان تروشي بساط اشتو بهال اشتا اصرتا كي هولن يولبانم شيخان بلشان ديما يو امرت مرزا يطوانا قداني اتلن خبا المخوب انا عندي شريكي يقول فانا شيخايا كل ما تروجي با صاد اشتا عصرت يقرا مانول اني خيك من مود عنياته بهي وقت اخي خيت عموخ مشو عدينا بتاع
0: شمع شهايت بس مرا باقا مخبر يا توخم
1: بوش شانا مريم بوش
0: شش مشان
1: باباي
0: مشان جيمس توما من مخطط امرت مرزا يا طوانه

خمز مريات زمار سيدني جوني طليا قاتون شمال مخبو خطا بدرخ اتلان خارخ خينا بتقاري لان رابا رابا قربضانا اوتشات مانيا تريت مانيا اوتشات لاقا دانتي مخبو قاري لان ان هديه وهل شواب يا شاسره

زمرتها مهني أنت بقالة مهني أنا زمارة جوني طليا شما خوبه بتعزخل وهاوا ينوذر قداها شبتا من إديوم هل شبتت أتي هل ترشي بتآتي إديوم درغ الشاخينوتا إيوا أربي خمسة ويوما كله مطرانا وأيوانا بلقو مطرة بلقو أيوة ودرغ الشاخينوتا مضيلة قليوخن إيوا أربي خمسة قدمة خمشو شيبا درغ الشاخينوتا إلى قطشي خمسة جو إما إلى مطرة ودرغ الشاخنوتا إلى إستريخا يوم دروتا درغ الشاخنوتا إلى إستري وطماني خمسة جو إما إلى مطرة شابتا درغ الشاخنوتا مدرة إستريخا وطماني خمسة جو إما خوشيبا مدرة طماني خمسة جو إما مطرة ودرغ الشاخنوتا إستري وترى تروشيبا مدرة طماني خمسة جو إما مطرة ودرغ الشاخنوتا إستريخا يعني هل تروشيبا بتايلة درغ الشاخنوتا كل ليلة إستري وإستريخا وكل ليلة طماني خمسة جو إما ما بسمون خلطة بتاعي بديار مدري شبتة أتي طلوش بتاعي يوم الشمشان درخل شانتها إسري وأربوشي بمدري براية لمطرة براية وهل روطة إن هل يوم تروشي بات كل 85 قؤمة لا ماسيت خالية أخشي جلة أهيو درخل شانتها وذر قداها شبتها

برناشوتة قدنية مضوية لا قطمطيتها لهل 8 مليار و 3 مليونة 8 مليار و 3 مليونة إلى برناشوتة قو كل دنيا بتأزخ من أطرد قامايا كما مليارنا وهل أطرد كونغو أطرد قامايا قدنية ببرناشوتة إلى هند إلى 5 مليار و 4 مليونة خطر بتالة بارو تشاينا إلى 5 مليار و 45 مليون اقدام خد امريكا الى 43 مليون اندونيسيا 38 مليون باكستان الى 43 مليون نيجيريا 38 مليون برازيل الى 38 مليون بنغلاديش الى 8 روسيا 44 مكسيك الى 38 اثيوبيا الى 38 جابان 38 فلبين إلى أمه تمانصر وأطرد أربعة إلى مصر إلى أمه 13 مليون وخرطة إخارتة كونغو إلى أمه 4 مليون أنن كل جمعيتنا هلبت لينا واي 8 مليار إلى بلغي إن أطرات بوش قدنية بوش ببرناشوتة بمليون أنه ومن أطرد هند وهل جمهورية كونغو.

Atrat Helbert Dylan قد أطرت أطرة تيمة عراق استقل ال World Cup كأس العالم بطالة من طلا أطرواته إن ديديا ما دخلوا قالوا خلق أشعاد بتايلة أقام طولت أقامت بتوية من طاجكستان وخرطة طولت الدتري بطالة من أستراليا وطولت تطلع من سنغافور قطلو أربوشي بتايلة أما أنه قطلو بس تخينا مغزوية إن يومان الليتن ديت قط أربوشي بتايلة بتمضينا قطية خلق

0: أخت مضيلا قد يخن بشورة خرزة بتايلان رابع أرخي وقريان برخة تلفون بغدايون رابع قي مدري قايد تري ناطر كزبا ين ترجر من شو تابوتا أطريتا أستراليتا ميقرأ ألفت منصور أما نيل الهوى بتقبل خلب شينا ميقرأ ألفت ليلة أختي ناطر كزبا جو شو تابوتا أطريتا أستراليتا إنات ليخا بزنس إدجاني إلى ترافر إيجن قدانتنا مخوبة أزي أطرات الدنيا وميدليست ماسيتون بيونا قالو خن طرفن دي خرطة بر داهات وقتا بغداد خرابة قد ميقرأ ألفت من نيل التلفون رمشو خن طاوة
1: رمشو خن طاوة بسيما رابة وشلامي وخبيخنا كله شمان الدا خرزة
0: اتلاني قارب يو خن
1: خاتشو ما قريرة لديب ليلة الله هاي الروخي والقوة وصاخوت
0: بسيما خينا ستوى شريلة من شراء دا هاي خط اير مبين ستوى اينا اديو بريلا مطره وبقرته وايواته يا
1: خينا مودخ بوركسل
0: ها خينا قدانتينا بشماين ان استوباد يوخن حزيتونو قدمه وجاكي خاميت رجعنا خن شاخين وهدي دخلتهم بشمايه تشاي ديوخن متمله ميغال فرت قايد تريك ودا خزا بداخ شو تابوت رابع اودياته بوادنا بغزاخ خرز رابع شابيره خزخ اديوم باسط مودي بتهمزم يقرا الفرت
1: اوكي اتلان خرزة الى اسري دوائر ختيار جو ايدن فنيو بتهويا الى خا اتلان خا بروفيسر اخمري من يونيورسيتي اوف سيدني بروفيسر جاري ترومف هو الى اكسبرت يعني اختصاص ديو سبيشالتي الى ريليجن ثيولوجي نيو ايديز كونفليكت سولفينجز الى خا بروفيسور ديا يعني أنا أربيشن إلى University of Sydney بدي أقول لهم خمسة متى بس تشئيتها تقيتها ودوراشتي نوية ودورة تري وطلع ومودي أن يصور إتلون بإديو أطرايت إديو أطرايت إديو فإلى خمسة متى بس باي بتهمزم قا أم باي همزم قا قربا تلاقي خمسة دقيقة وبيلي أول برسط قد هاو دايالوك من دناش دينتية من حضرانه قد باقر ويوي وشقلي قد برميته هو يبوس باي إيجا بطلابيخ إلى free of charge جو إيدن اتلنتي كوفي جان بينا كدي المغوبة أتشارك بس مضيلا قد ودخل دكتا حاضر قديه همونا وان فينا كرسي كل بتاوي اخ ستيج يعني سنجلر ما تخلون لي هاوي تابي لقد كل قشق هاوي يعني اخ مسرح وكلهم بالشم اختامة يبتاوى خاي مرابا انقايا واترابا انفورميشن بتيولن وبتبرميخ من اوضالهم بسبب او انه دوراش وهمزة مياته بتهاوي سبايق كلا قد برميخ قد يطخ إيكاخ كليه ومودي له دوراشة إلوية وإيكاخنا بكلايخ منه
0: أي إيمة بتوهي يا ميغو ألفريد؟
1: أي إلى إسري بوير إسري بيار صاعت إشتو بهلجي
0: يعني شبتت بيتاي لأب مرايتهم
1: يوم تربوشي با
0: مخيديو مخيديو
1: مخيديو مخيديو ايديو تلتاصر اسري بيارخا الى اربوشي بتي البتاية فاندي المغوبة شركي اختي مخبري قدي ستيبر اربا خاطلة اشتخا اشتا اشتطلا اربا واتلان زي قن ازي قو ويب سايت ات فيسبوك تشو تابوتا اتلان بوكينج فوم ماسي اودي بوكينج يعني باي مغبري اتلان اوريجو فيسبوك شو تابوتا اتلان خا بوكينج فورم اكوز بوكينج الفري بس اودي بوكينج احنا نخينا بدي اطخ سبب بدي اطخ لعمة تغرابة كرسية وضع داخل بنا بلاخت ايدن تلاخي نجاري لو باش ما تغرابة كرسية وهاوي لن ولو باش ما تخاتشا واتي لن رابا ناش وضع داخل
0: رابا دوس
1: فهموني لن يعني اوتي المغوبة ويل بانجلس يعني ليل بسورة
0: خرزة كلها بإنجلسي له
1: إلي كلها بإنجلس فأنا مارن يعني قد أنت يطي إنجلس أني آتي حضري ودلي يطماس آتي إنا ليه حاوي لرابا Ja var skala och parmeta på där det fi. Ja antina yati ingles ani akhti shariki bospaila. Badla nashkhin khashwi yani ila blishan surat. بس إلى بإنجلس يعني كل سبب بروفيسور إلى بليشانت إنجلس لإلى سورايا إلى من يونيفرسيتي أوف سيدني أخدين مهرة فالقصات إشتو بلغة شوى بشارخ شار فدينا مغوبة أخدين مهرة ين مغبريقة دي صيبر أربع خاطلة إشتا خا إشتا إشتا طلا أربع ين آزي الويب سايت إشو تابوتا إذن تاما بوكينج فورم ماسي أودي بوكينج شما خينا شما نبتاتي قدية
0: رابع صباي ومن ديانا خينا عوديات خينا
1: عوديات خينا اتلن أربا بيرخط إشتا اتلن لايبراري أشور باني بل سيتا أني وادينا خا أورد نايت وإذن طلا كتاوي بودي وادينا ببلش كتاوي ديه أين إلى بانجو إيدن بخشام بلا أربع جون إلى خمشو شيبا وطاما إيدن رابا خور زيلة يعني مليا رابا سباي ميقرتا مرلن وقال له داين إلى سكرتاري شو تابوتا أم سيت أشور باني با لايبراري أني وادينا خرزة وخرطت لنا رابع خرزة هدي لباين شغل لنا كلها دانا دختاتي تلان ثمانية بيارخة ثمانية بجون تلان خا لكتر خينا خمسة صر جولاي تلان خا لكتر خينا يرخط قطة تلان خا خينا يرخط أسرة ويرخط خدسة ويرخط ترى
0: بس كت يرخا خن يعني هدي يرخط خمسة ماخذ مديره أسري بخمسة أربوشيت بيتالة آخرزة وبخيلت على قايرخط بيتالة مدري خزق مديتلون شو تابوتا أختون اطلق خسامة جدا آخرزة ماسيتون كت أربوشي مخبريتون لان وخم بتي وخلا دانا قاتوخن مديتلون شو تابوتا مدينة مريوسة
1: بس يما رابا قدا دانا
0: بس يما عزيزة أنا بتاون خامن دن هدران بخيط على أربوشي بتاير ليها ويلن خرزة لخا إن بتاون خدران طاما بخزخ بشامخ لقالوخ مهنيانا قا أربوشي بتبر منه
1: أوكي
0: اتلي قارب يقرا ألفرد منصور أمني وألفرد منصور بس يما على ناطرخن وخيا شو تابوتا عطورة أستراليتها
1: Thank you,
0: Basim Rava. Basim Aziza. أما اليوم نقرأ ألفرد منصور من شو تابوتا أطورية أستراليتا ومخبرتا مهنيانتا.

مش ميتون مش ميلوخن زمارة ولسان إيشا زمار سيدني هل بات قربة دانا بتم ين أرباشي بتاي اللي بتم اتن خكمة مغبرياته ومشتوياته مضنو قاتو خون إيمانينو و بشغالة شوبة وطيمة فتقة وكل من ديقة لا أرباشي آتو أدبر منه شما خباب مش مخل أنا راب لي مخ بن أمر مناخة هلا قل بني الخيا وما نم شمها إيفن أغاسي وآز مرتا هل بدأ هسي دي خارة يوات قم بارس له وخارتها براش اللي منن من دن خيا زونا ناية الخيا أبدي ناية مش مخل إيفن أغاسي

زمرتها مهنيا تا بقانا مهنيا أنا إيفن أغاسي لتلم بياشا رابطانا أتمضي لقدهم شورة خرزة شوة بياشا همشي أنا بتبلتن بهايتم مشميانة الخرزة قالت أور آشور مخبانوخن رمسن وميقرأ جيوارجيس باربانال ايوه خرزة خينا خرزة قالت سيدني هل تبقن بيوخن مخبن شمانه بمان قالوخن رمشت ماران هاوي برخت على كلوخن وبخيلت على خاميلوخن صح وسلامت وشلامي خبي قا كلوخن

لبت مخيلك لا خاطب منه فرطه بتشامط جام وجوجام ينزغي من لبها كرتلانا من خد أكلك بجراشك جوياما من خد أكلك بجراشك جوياما.